0: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشهد.
1: دامش قهدر المهيج عود اللال إيرو أم بورا برنا ما يصوري دليل إيرو كده أجل يانو بورا ما بريا راديو دلال.

اوليفر امي شنده داخلك ما يا ايرو واجوليانو بورمبو بريا راديو دلال قالك اسباز شبوك اهتر كلناوا وهرتم هندك كيفو خاشي دا بمينه.

0: 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

Hazreti Sevgi çavem çavem tevkibim, Rüzgâr çavem.

تراب هيري كتابك ابو النقول بالوديا ادبك تكيم هيري كتابك ابو البنبيا ادلو هاوار شبابي ما يكيم تنبه جبل ابو خاطر تبي حزينه ذاك وباب ابن بهجه

0: من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited
0: مصنع روعة الأصبغة
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك
1: هومي بلاست
0: سبسبي للتجارة
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق
0: الشريك الإعلامي سول ميديا ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور
1: حمزة جروب
0: مجموعة التيسير
1: شركة الخشارفة
0: شريك الإعلامي سول ميديا
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين
1: وكالة الفرات للأنباء
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة مجموعة دبس العالمية
0: أوبيكو أسترا بوليميرز
1: كوكسان بيت
0: جنيات للدهانات
1: كي اتش بلاست تونلي
0: هاي تيان
1: ماكسيما بلاست مجموعة العاشق
0: شركة حمودة للطباعة
1: مؤسسة حسام يونس
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق
0: والشريك الإعلامي سول ميديا ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات الديكور

0: طبقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريباً بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريباً، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال، دائما بتترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني، وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاملوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار لي تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف، رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير، وانا لازم خلص اموري وامشي. فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، كان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشنطه عنا، او انت عامل، او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير، بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضا كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. سنة تقريبا أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه. يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساسا. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام، خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق.

ومن طفولتي يعني هذا الموضوع، دايما بيقولوا انه انت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني انا اذا بمسك صحن اكل صغير لاني مرتبته بطريقه معينه، انا برسم، بحب هي التفاصيل، انا حدا كثير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو، انا اساسا

0: من تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير يعني ما عدنا مثل الأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي. بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول، بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
1: أنسأل شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
0: انطلاقة البداية، انه العالم تعرفك واللغة. انا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف انه انا مضطرة اتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لانه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، انك تنطلق صفحتك لحتى تصير لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه انه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش انت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فانت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى انه انت ما في خبرة، مع انه برجع بقول لك انه انا حدا بيعرف يشتغل، انا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي ابشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائله اول ما بلشتي؟
0: العائله هي اهم شيء. رح اقول لك شيء، انا من بيئه كتير داعمه كتير. بابا اقرب حدا قلبي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما واختي واخي، نحن عائله صغيره، فهم كتير داعمين لدرجه ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن انترنت. وقت الست عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسال الله بسهل كتير امور كتير شغلات. بالنسبه لقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كتير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عباره عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. اراء المحيطه فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضيه.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحه كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، باذن الله رح وصل، بس دعم اهلي كتير دعم كبير. يعني انا فرضا رح احكي لك تفصيل. بابا انا بدي ابدا، بابا صناعي، بابا عنده ماما وهو صناعي بيتعامل مع كل الورشات. ايه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحداده، كل التفاصيل بابا عمل لي اياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كتير، انه يامنوا فيك انه يثقوا فيك كتير بيعطي فرق.
1: انسي الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
0: والله كل هدول. اي شغل بالحياه بده، نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع. اذا كان الانسان طموح اموره بتيسر.
0: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص، بس انه يعني متردده من البدايه او خايفه؟
0: نصيحتي لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص وخايفه او متردده، بلشي. تذكري انه الحياه مليانه فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبه لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عاديه تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي اغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه. طورت حالي كتير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون ارادتنا من جوا كتير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحد

0: ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للقلب.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات

0: اتصالات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليميرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية الراعي البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار،
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني، فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي، سول ميديا، ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده.

إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره،
إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير. وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية، قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى، يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح
لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

دام باش قهدر المهجة ودلال إيرو برنما ياما لسر هالفستان وأجل يانا برما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو زهر بسفاني عبد الله بشوا ورم بهفرة في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبستنوي شنو

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية، برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية.

0: مجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
0: كوكسان بيت،
1: جنيات للدهانات،
0: كي اتش بلاست تونلي،
1: هاي تيان،
0: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
1: شركة حمودة للطباعة،
0: مؤسسة حسام يونس،
1: الشريك الإعلاني
0: فريق المتميز للتسويق،
1: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
0: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
1: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
0: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
1: من 5 إلى 8/8/2026
0: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
1: مصنع روعة الأصبغة،
0: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
1: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
0: هومي بلاست،
1: سبسبي للتجارة،
0: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
1: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
0: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
1: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
0: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
1: من 5 إلى 8/8/2026
0: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مسار للعطور،
0: حمزة جروب،
1: مجموعة التيسير،
0: شركة الخشارفة،
1: شريك الإعلامي سول ميديا،
0: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
1: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
0: وكالة الفرات للأنباء،
1: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8/8/2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرقان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة

وترسلان، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا، وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية، برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية، برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG كام ليميت،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار،
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا.

ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه،
يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الرعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية الرعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

0: مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه، بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر، وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير.
1: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
1: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 لـ 8 لـ 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
2: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
2: كوكسان بيت،
1: جنيات مكملات للدهانات
2: كي اتش بلاست تونلي
1: هاي تيان
2: ماكسيما بلاست مجموعة العاشق
1: شركة حمودة للطباعة
2: مؤسسة حسام يونس
1: الشريك الإعلاني
2: فريق المتميز للتسويق
1: والشريك الإعلامي سول ميديا ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية ام جي كام ليميتد،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2006.

0: 20 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

Vai, baixa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 من تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرخان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان.

واستهل قراخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية قبل أن يجتمع

التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Vai, baixa.

0: من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعاية البلاتيني لمعرض رومكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض رومكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليميرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني،
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

أوليفر أمي شنطة داخلك ما يائلو وأجل يا نبو رمو بريا راديو دلال قلك إسباز شبوك أهتر كل نوا وهردم عندك كيف خاشي دا بمينة

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

0: الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
1: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 إلى 8/8/2026،
2: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
1: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشغل البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
2: هذا المعرض برعاية
1: مسار للعطور،
2: حمزة جروب،
1: مجموعة التيسير،
2: شركة الخشارفة،
1: شريك الإعلامي سول ميديا،
2: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
1: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
2: وكالة الفرات للأنباء،
1: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية شركة أسترا بوليميرز الراعي البلاتيني لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض رومكس،
1: معرض المواد

0: الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 لـ 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني،
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول.
2: دامباش قهدر المهجة ودلال إيرو برنامايا ما لسر هالفستان فأجل يانا براما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو لسهل بسفاني عبد الله بشوا ورم بهفرة في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبستنوي شنو.

مبروك، يا كتير اشتياق صندوقية كار كارين لسوريا، أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، لكو آباهيا يا كتير اشتياق شامي راجي كولي، قل ساروكي يا كتير كار كارين تركيا، كو محمد أرسلام، وشام دايا بيراجي ريكو بش خصناكو هفكاريا صندوقية و كار كارياكو، اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن ياهف باختياكو للسوري التركي جيكوت بيشكرن و البكو جيدة اخوانيكي دا جبوكو آجانسا نوتشيان سوري لسانا نتكسكريا وكوت بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هباشا لكالكو شاندايا سنديكايا تركي دا بالكشاندايا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركرن سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کوانداویه ده وگریا؟ البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار ره هر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی نکردن کادوزیا کوسد گریا کومس گرکردن کایش بکو کار کارندو دنف برا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکومس گرکردن کا اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استین گرکردیا ویدا کوزانیجی کومش مارگشتیا یکار کار سوری لترکیه دژی نزدیک 2 میلیون کار کاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی در کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری کو هفواشا هیا جبورت کرنا کو استنگین و کو پید کرنا کو حسین کرین کو باشتر کرنا کو روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنا کو وانجی به همو مافن وان رجی مزبورتی که

ريغبرت كوشي ناضجي كوميديا هشبرا كانديا كود رزوري وافريني دو اوبراسيون الاولهيه انجام ضانا كود انجام دجي هش كسين كود استي وانجي بازرغاني وكوبالاف كنا كوميديا هشبر داكو هيا هاتيا غرتن ولا درزوري بشتي كو جافديريا او بيت كنا كاكو هورغاليا شش كسين هاتنا غرتن او سي كيشي كو كيلوغرام جي مدين كو كيرسيتا لغلا وانجي هاتيا تسرس كرن ولي افريني جي بهافكاريا هيزن كو اركين طيبتي دا دا انجاما كو كيمينيكين كو بايت تتاكرن اكادو كو بازرغاني هاتنا غردن او سدو هشتي وشش هزار كو هبن هش برجي كو غرانيا وانجي جي سودو كيلوغرام جي زيدا تري هاتنا تسرس كرن و هروها جي همو غيرتين رادستيا كو درزيا هاتيا كرن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 ل 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما بتترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت اللي بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، ما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار لي تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات، كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف، رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير، بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال؟ وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل، أنا حدا كتير بحب التفاصيل. فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة،

0: بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه، والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير بتستفاد.
1: انسى الا في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان من حلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنة كون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلة أكتر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر،
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية ام جي كام ليميتد،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض.

0: مارد بدمشق من 5/8/2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: أريه

0: في ايه؟ مش عارف، عارفة لما يكون في حاجة بس مش عارفة هي ايه.
1: بتتكلموا؟ اسألي
0: يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمة. بصاته، نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجة، كل حاجة يعني انا حسيها انت مش هتقدري تحسيها.
1: تفتكري هو بيحبك اصلا؟

ريغبرتي كوشينا دجي كوميديان هيش بيراك هاديا كود ريزوري وافريني الاوبراسيون او لهي انجام ادانا كود انجام دجي هيش كسين كود استي وانجي ببازرغاني وكوبالاف كرنا كوميديان هيش بيرداكو هيا هاتيا غرتن ولدو ريزوري بشتي كوجاب ديريا وبيت كنا كاكو هورغاليا شش كسين هاتنا غرتن وسيكنجي كو كيلوغرام جي مدين كو كيرسيتو لغلا وانجي هاتيا تسرسكرن ولی افرینی جی به هف کاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمی نیکن که پایت ترکرن نکادو که بازگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیا کرن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، راعي البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز، الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة، الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصراً حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية،
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصراً حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار،
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة ومن الجيل الجديد، الطالبة مرح يلي عايشة تجربة الدراسة داخل المدارس التركية من أكثر من 10 سنوات. رح نحكي معها اليوم عن تجربتها وعن التحديات وعن الأحلام وعن المستقبل. أهلا وسهلا فيك مرح ونورتينا.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.

0: أول شيء ما رح خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي وش أتصار لك بتركيا؟
1: أنا مدح، عمري 18 سنة، عايشة بتركيا بعنتاب، وصلي 10 سنين.
0: صار لك 10 سنين بتركيا وبتدرسي بالمدارس التركية، كيف كانت تجربتك بالبداية؟ وكانت هل يا ترى صعبة ولا تأقلمتي بسرعة؟
1: كانت صعبة وكنت بحس إنه جواتي في خوف أول ما دخلت المدرسة.
0: ليش؟ شوش من إيش كان الخوف؟
1: من ردة فعل الأتراك، إنه ما يتقبلون، إنه نحن لاجئين. أول ما دخلت على المدرسة كان في جواتي خوف وكان عندي كتير تردد إنه الطرف الثاني ما يتقبلنا وإنه نحن لاجئين.
0: شو أكتر شغلة كانت صعبة عليكي من ناحية اللغة أو التعامل أو المنهج؟
1: التعامل مع الأتراك.
0: ليش؟
1: صعب، ومشان اللغة من جيت على تركيا تعلمت فورا، فلهيك أكتر شيء لقيت صعوبة إنه أتخالط مع الأتراك.

0: بفضل الدراسة بالنظام التركي، ولا لو كان في مجال كنتي حبيتي تدرسي بمنهاج عربي؟
1: لا، بالمنهاج العربي. كنت بتمنى أنه أدرس ببلدي وكمل دراستي هون، لأن بحس بسوريا أنه في شيء عن جد اسمه دراسة مو مثل هون. هون يعني كتير كان في صعوبة بالدروس وبالشرح الدرس، كتير يعني كان يعطونا إياه شرح الدرس كتير بشكل صعب. ومن ناحية الأساتذة والطلاب واللغة، إنه في تفاهم مع السوريين والأساتذة السورية أكتر من الأتراك. إنه هلأ مثال، إنه كان في درس إنه ما هلأ ما فهمته ترجع تطلب ينعاد، ما بيرجع بنعاد. إنه ليش؟ لأ هلأ في غير طلاب تطلب تنعاد، انت وقت تطلب لانك لاجئ ما بتنحب ما بترجع بتنعاد.
0: مرح، شو اكتر شي حبيتي بالمدرسة التركية؟
1: الصراحة ما حبيت الدراسة التركية، مو مثل قبل، لا الأساتذة ولا الطلاب، ما في لهفة للدراسة ابدا.
0: انت اكيد كل سنة بتتعرفي على اصدقاء وزملاء جدد بكل صف بتنجحي فيه، فيعني شو هي ردة فعل زملائك الاتراك اول ما يعرفوا انك سورية؟
1: كانوا يعطوا ردة فعل كتير قوية، ما يصدقوا إنه سورية.
0: ليش؟
1: لأني عنا عادات نفس عاداته.
0: يعني هل يا ترى كانوا نفس الشيء عاملوكي معاملة السوريين، ولا إنه بما إنه أنتي تركمانية يكون في هيك شوي تعاطف معك؟
1: لا، مثلي ومثلك كواحد سوري.
0: هل بتحسي إنك صرتي تفكري أو تتصرفي مثل الأتراك شوي يعني بعد هالسنين كلها؟
1: لا، ما بحس حالي انه صرت اتشابه فيهم. لا هلا بلكي في عنا عادات وتقاليد بلكي بتشبهون، بس ما
0: بس قديمه هي
1: قديمه، بس هلا من جديد ما في ابدا، وما بحس حالي صرت اشبههم. لا

0: ما راح تنتهي السنة بكالوريا، شو خطتك بعد التخرج؟ ناوية تكملي جامعة بتركيا ولا راح تكملي دراستك بسوريا؟
1: إن شاء الله إذا الله راد بسوريا، إذا صعبت القرارات فرح أضطر أكملها هون بتركيا.
0: في مادة بتحبيها أكتر من مادة؟
1: في التاريخ.
0: التاريخ ليش عجب؟
1: الأستاذ هو حببنا فيها ويعطينا دروس، وأكتر الشيء إنه بحب التاريخ إنه إله قيمة. إذا ما كان قديم ما له جديد.
0: أنت بدك تعطيني مثل اللي ما له قديم ما له جديد. بس أنت عربيتك ضعيفة هيك.

0: إذا بدنا نرجع 10 سنين لورا، شو النصيحة يلي كنتي بتوجهيها لحالك الصغيرة أول ما دخلتي لمدرسة تركية؟
1: كون أقوى من هيك، إنه ما أخاف من شيء.
0: بعد هاي 10 سنين بتحسي حالك إنه لساتك ضعيفة؟
1: لا، بس كنت بتمنى أكون أقوى من هيك.
0: مرح خلال هاي 10 سنين دراسة بتركيا، بتحسي هذا البلد صار جزء من طفولتك وذكرياتك؟
1: كتير، مع الأصدقاء والطفولة كانت كتير حلوة.
0: طيب هاي الطفولة بتحسي فيها يعني بشي حلو ولا يعني ذكريات مؤلمة؟
1: لا، شي حلو.
0: في حدا من الأساتذة أو من زملائك الطلاب وقف جنبك ودعمك طول فترة دراستك؟
1: ايه، هو راح بلده ونحن هون.
0: تحبي توجهي له شي؟ كلمة؟
1: بتشكره كتير.
0: بتشكري كتير. كيف تتعاملوا أنتوا كطلاب سوريين وقت يصير تمييز بيناتكم أو اختلاف ثقافي بالمدرسة؟ كطالبة سورية أنتوا أكيد ما رح حالك بالمدرسة عم تدرسين، فكيف تتصرفوا عند بتلاقوا تصرف عنصري عليكم؟
1: يعني منحاول نروح عند الأساتذة، فمنشوف الأساتذة ما بطلع شي بإيدهم، الأساتذة بتطلع عنصرية أكتر من الطلاب، فما بنعمل شي، بنهتم لدراستنا أكتر من طلع حكي.
0: بتحبي تشاركي كنتي بالأنشطة المدرسية أو المسابقات إذا كان في؟
1: كنت كتير حب أشارك بالأنشطة، وأكثر شيء بخص الرياضة.
0: بتشوفي حالك بعد التخرج رح تكملي حياتك بتركيا ولا أنت بنفسك ترجعي على سوريا؟
1: لا، بنفسي أرجع على سوريا وكون ببلدي.
0: إن شاء الله إن شاء الله بترجعي ونشوفك هناك. شو هو الشيء اللي بتتمنيه يتغير بطريقة التعليم أو يعني بالتعامل داخل المدرسة التركية بشكل عام؟
1: الطلاب والأساتذة ما يكونوا عنصريين، يكونوا كويسين مع الطلاب اللاجئين.
0: مرح إذا بيوم من الأيام صرتي أنسة أو معلمة، شو أول شيء ممكن تعلمي لطلابك من تجربتك؟
1: يدرسوا ويضلوا عم يدرسوا قد ما فيهم ويتعبوا على حالهم، وبدي أعلمهم يحترموا اختلاف الثقافات في الدنيا.
0: مرح أنا كتير يعني سررت بلقائك، وعن جد كانت مقابلة خفيفة وجميلة بنفس الوقت وملهمة فوق منها. بتمنى لك كل التوفيق بالبكالوريا، وإن شاء الله بنشوفك عن قريب طالبة جامعية بنرفع رأسنا فيكي ومميزة مثل ما أنت دائما. شكر خاص لك ولكل الطلاب السوريين اللي عم يثبتوا حالهم وعم يصنعوا مستقبلهم رغم كل هاي الظروف. أنت يمكن كنتي موجودة الاحتفال اللي صار قبل فترة،
1: أكيد،
0: وتحمستي يمكن توقفي نفس هاي الوقفة،
1: أكيد،
0: وإن شاء الله بيوم من الأيام نشوفك وتوقفي نفس هاي الوقفة. كان معكم محمد نور عبر أثير راديو دلال، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة وقريبة بإذن الله. شكرا.

جيتو قونق هندا كارن دا جودا يجي مين عشار دريا و خزمتين كشتي يند نافكو دنفا جرامب أوليفر ام كيش نضوي خلق اما يا ايرو و اجوليانا بورابو ريا راديو دلال إلك سباس جبوك أهتر كلناوة وهرتم كنت كيف خاشي دا بمينة.

من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل.

ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح، فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع

من خل التفاح. لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير. وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية، قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم،
قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، الإصابة بأمراض الكلى. يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Cam Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

أوليفر أمي شنطة داخلك ما يا إيرو وأجل يا نبو رمو برياراتيو دلال قلك إسباز شبوك أهتر كرناوة وهرتم عندك كيفو خاشي دا بمينة

وليغوريج افغانين وزارتا كورجي كارين درفايا تركيا ونافروكا كويا جبيني داجي جيناهات يشكرا كرين وهب هردو جبينا داجي تترجوفايا كوبي وانديين بردوام انكو درنا برا تركيا وراقي داجي انكو لسركم جارين هف باجاتينا كرين.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سيريا بلاستيك.

0: أغسطس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية، شركة أسترا بوليميرز الرعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليميرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هايتيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلامي فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية.

مبروك، يا كتيوك اشتيا صندوقية كار كارن لسوريا، أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، نكو آباهيا يا كتيوك اشتيا شامي راجي كولي، قل ساروكي يا كتيا كار كارن تركيا، كو محمد أرسلان، وشام ديا بيراجي رينكو كش خصمكو هفكاريا صندوقية و كار كارياكو، اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركران ياهف باختياكو لسوري التركي جيكوت بيش كرن و الباكو جيدو داخوانيكي دا جبوكو آجانسو نوچيان سوري لسانا راتيكس كريا هكوت بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركران دا يوكو هفباشا لكالكو شاندايا سنديكايا تركي دا بالكو شاندايا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا پارسنا مافين كاركران سوري را چین کوت له ترکیه دژین چین جیل کودا خازن وگرا سوریه آنجین کو کاواندویه ده وگریا ول بکور دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خبته جبون زاکرنا کا پیام کا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارت کرو بارن جفاکی او کار له هر دو کو

مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جواب بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه،
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي قبل ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد بكفي انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟

0: أي شيء تعلمته. إذا قصدت على دراسة، أنا ما كنت درس دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا، بشكل عام بالحياة.
0: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة، كتير بيطورك إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور. هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة. الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه ونحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتواجهوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء. فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى ألا، عشتي بحلب، بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب، بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكثر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت تكون قد حالي. تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني، وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر، وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل اللي حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك، قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة. هن بلد جدا متعاون. يعني أكثر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات، الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها، بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير

0: بينفرز موظف خاص لها بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شان جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
1: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشية افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوة. انا فرضا بالنسبة لي اهلي هون الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقرت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، معني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل شو هو أصعب شيء واجهك بداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
0: فبالبداية تعين بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع أنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، طبيعي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناء، كيف ما بندار على الانترنت. وقت لصرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كتير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بدون. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بيكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير وكتير بتستفاد.
0: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغضي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة

دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما
ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة

حموضته، كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة. قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله. يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية. قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى. يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف مينا الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الرعاية البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية الرعاية البلاتيني لمعرض سيريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هايتيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان دولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصراً حتى 11 مساءً.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير أستضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكراً كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
3: أهلاً وسهلاً فيكم وشكراً على استضافتي.
2: طبعاً أهلاً وسهلاً أيضاً بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
3: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
2: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
3: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
2: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
3: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
3: لحظات
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، انه يكون في شيء انت مشتغله، يعني محاكاه لمشروع واقعي. فبدات بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
2: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان اول مشروع، هو كان محاكاه لموقع جود ريدز، اللي هو انه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا انا فخور فيه هو مشروع محاكاه لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنت مشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هذا، إنه الناس قالت ما مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج
0: فنظرة
1: المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بت يعني ما بت

0: وصلهم حتى انه يبلشوا شغل هلا. عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس اربع سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب باحد الشركات، فهذا هيك بتكون انت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان باسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل؟ بس هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس
0: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الاتشبي الأسود، مهم
1: الاتشبي الأسود بتذكر. رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا لابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيعوا بيعوا صار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الاراده والعزيمه وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الابواب. نلقاكم في الحلقه القادمه باذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والالهام. في أمان الله.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية، دمشق البلد.

0: سمكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالح.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرع سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس السمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي السمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور إنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس إنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن إنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر، وعندي إيمان كتير إنه نحن مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا خصوصا.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو يعني.
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي، فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار. واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: شأم، كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبداً أبداً، يعني بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلاً تضطر أن تبديها. في أشياء لا تكون أولوية البيت،

0: التوازن ما كان إشي سهل أبدا. ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي وهي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني اضغط على وقتي مثلا، مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغلة بثلاث ساعات أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي روح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب، ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
1: يعني هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء بي.
0: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا نروح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكتر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكتر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة دكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعا يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العياده. هو فعلا كان برا العياده هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فانا اخذت الادويه ورحت اعطيته هي بقلب السياره.
0: ما شاء الله.
1: اللحظه اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمه كبير فكان يدعينا يدعي بطريقه كتير حلوه. فكان هذا الشيء احسه هيك انه انا ياي طلعت فوق السما من ورا الشعور هيك الحلو الدعاء الحلو اللي اسمعه.
0: للأمان يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهن أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس. هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكتر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟ فاذ كان عمرك عنده طلعتي؟
1: 17 سنة هلا 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحيح ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس تحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حمل تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس ان الاثنين سوا، يعني هي حمل تقيل خليك تتعود على اشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف انت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب تصرفك، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة انك تنتج، فرصة انك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير.
0: صحيح هاي الجملة والعبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء إشي كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانية.
0: هي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوك.
1: لأمي أبوي بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك أنا الله
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان منحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف عطتنا قوة. كنا نحن نشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما كل شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن هو إنسان كتير مناضل وصبورة، تعلمنا كتير منه أشياء، الصبر والأسرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: عندي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، بس معلش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا لأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع إنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لا شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكة يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجهها رسالة بقول لها شكرا إنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني إنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا، إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو أستاذ محمد، وكتير هيك ممنونة إنكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

مجموعة عمر الطيب بالقابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرانكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليميرز الرعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية، رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية، برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8 2026،
1: من 5 عصراً حتى 11 مساءً.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سوريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار،
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026، من 5 عصراً وحتى 11 مساءً. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من السعودية، شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة، المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 ل 8 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية. لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
2: الآن أستاذ مهان.

دم باش قهدان ما خشوي استودلال ايرو ام بورا برنامايا هون كل سر افيني تشزانن اجل يانا بورا ما بريا راديو دلال.

0: من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعال البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5-8-8-2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا كلك.

0: أنسى آلاء، خلينا نبلش من البداية. خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدربه تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما بتترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا
0: بس. بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر، وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل

0: رأيي فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو مسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني. يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
1: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعمل فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع أنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة. هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، عودي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد أنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف أنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف أنه أنت شيل شناتي عنا، أو أنت عميل، أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع أنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب بيحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير، بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صناعي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل، أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد وهذا الشغل.

0: هو شغل حلو. انا اساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابه بلش شغل ما اكون فيه عامله، كون انا سيده نفسي، انا الاستلام، انا اعمل الشيء اللي بدي اياه، كان هو مناسب الي من جميع الاطراف، انه الشغل حر فيه التفاصيل انا بحبها، انا بطالع الابداع او الاشياء اللي جواتي فيه. يعني انا كنت عم بتدرب 6 شهور، والله كنت كثير مبسوطه فيه، مع اني انا كنت عم بشتغل ببلاش، بس انه في متعه بالموضوع.
1: يعني واضح انه الشغف التفاصيل هو كتير. الاساس.
0: ايه.
1: خبرينا اكثر عن طبيعه شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
0: فرضا اي حدا عنده مناسبه، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنه بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنيا. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول أنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني أنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما سهلة للأمانة مثل ما يبين من برا.
1: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
0: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبداية
1: بخبراتهم.
0: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى انه انت ما في خبرة، مع انه برجع بقول لك انه انا حدا بيعرف يشتغل، انا بس بدي كان حدا يعمل لي الموارد. فهي ابشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة اول ما بلشتي؟
0: العائلة هي اهم شيء. رح اقول لك شيء، انا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا اقرب حدا قلبي كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما واختي واخي، نحن عائلة صغيرة، فهم كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقاتي كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت، وقت لست عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كثير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسال، الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كتير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسى لا، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: أنسى لا، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من الحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلة أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر،
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح الحواليكي، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بني بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصل، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هايتيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست،
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MGKM Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. من السعودية شركة أسترا بوليمرز الراعي البلاتيني لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البلاتيني برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض رومكس،
0: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
0: هذا المعرض برعاية
1: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
0: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
1: كوكسان بيت،
0: جنيات للدهانات،
1: كي اتش بلاست تونلي،
0: هاي تيان،
1: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
0: شركة حمودة للطباعة،
1: مؤسسة حسام يونس،
0: الشريك الإعلاني
1: فريق المتميز للتسويق،
0: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا. برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

آخرك ما يا إيرو لسر تركيش بو مالبتين سوريين لهري ماي مقانا فراتيجي آلي كاريا دشينا وري ببرقشتياكو وفاقا تركيه روزة ششم بستيكي ترمهي راقهان دياكو ويجي هجماركي يكميج آلي كارياش بو مالبتين لكامبايا كو هيريمي أوبرسيونا مقاما فراتي لباكوري سوري هاتيا لتيلا خستن.

اوليفر ام جيش نضوي خلك ما يقيرو كو اجول يانا بورابو بيا راديو دلال وقالك سباس جبوكو هدر كريناوا وهرتن هندك يكو خاشيده.

دمشق هدارين ما هي شو دلال إلو أمبورا برنامج يا صولي دلدي دي ركدا وأجلي أنا أمبورا ما بريا راديو دلال وخلق ما يا إيرو لسر كوتا خايه سرياني لبارز قهايه هلبه ورم بهبرا في تاخي وديرو قاوي تاخي ناس بكين او تاخاجي ارفو عادات خا او چاندا خا كنا او چنا

اوليفر ام جيشن ضوية خلق ما يائرو كو اجو ليانا بورابو بريا راديو دلال وقالك سباس شبوكو هتر كرناوا واز هيفيما هو بنداما من هيا خلق كوكودين وبشا ضو يمين لسرفيت اخي وهند كيفو خاشيدة بمينن.

0: نشرة الأخبار. نشرة الأخبار. نشرة الأخبار. نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه

ريزاك روسيل روشكلاتي وأبشي فد كفا تريتا إيريني وزاك روشي بروشار أفافاكو روشلات فاشي كودواري تافان دافا أنا دولي تروسي تجي روشلات فاشي هنا.